0: ليرمي بوسونا سيدي حلقة دشا شجوسة دأس ديلاه كيرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هيدلت إيمان دلين خلبناخ ديلاه كيرلش شدلا ملايلا بوسب مش دولش بيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هيدلت إيمان دلين خلبناخ ديلاه كيرلش كان دون دولش إيمان دين شاش خوكيش دين حوصلش عمر سبع ديل ريس كيلتون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الله دال شيء عمل حيسب دلي حلخ شاه دنيا شو دول شاه شيء عمل شاش حيسب ديلش وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا طان شاه دنيا شو دول شاه شيء عمل أوزلش قال الله دال شيء عمل أوزلي حلخ ديلش نبا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حيق دلش وسجمله ألش شاه والويزي هو شأت ولا نكيش بيشوك حيق دلش مو والعاجز من أتبع نفسه هواها غيل سجمله ألش شيدي هو بخك ديش دالم جش دي درش يمبوش عط عشقو قهيت من الله دالا شيخ كرم دي زر كير الليل وين قهيت من الله دالا سوق إما دينا كيش بما بيزر كيش بر الليل وين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد